رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز حن موفن سميت وامك ودي امتي دي تنقران ساتو إلى برولي إلى زوما إلى موري سيدي ماركي لدي كوبري لبرو درزان دان بانكالي سيدي ماركي لدي